0: Salam Radio Show acknowledges that the land from which we're broadcasting is the land of the Wurundjeri people of the Kulin Nation. The colonial project is ongoing and continues to disenfranchise First Nation people. I recognize that sovereignty has never been ceded and like to pay my respect to elders past, present, and emerging. Always was, always will be Aboriginal land.
1: Salam
2: Radio.
3: Hello, hello. It's Salam Radio. You're tuned in here on 3CR Radical Radio. I hope you're taking care as you tune in. This is a show that unearths and highlights the sounds and stories from the Swana region, its diasporas and beyond. And if you haven't figured it out already, I'm your host, Rakaya. Excited to be back for my monthly slot here on 3CR and with Salam Radio. I hope you're outside somewhere in this very, very pleasant weather, wherever, whatever you're up to. On the show today, lots of new music I'm excited to share with you. I'll be playing you a range of new releases by Cairo-based Onzi, as well as local rapper talent Miko Mal, as well as some new music from our favourite ever DJ Plead from his new album Be Born Again. Might play more than just a track off that one. As well as some featured tracks from a compilation curated by Beirut-based Hi-Hats Records. And this is a very special project that came together in the last month to help raise funds for Lebanese displaced families in the wake of the Israeli attacks on Lebanon that still continue despite a ceasefire. And later on the show, if we've got time, I'll play you some music from Nadal Shazli, as well as sounds from Rosma and New and so many more. But just to kick off, we'll play this track from Logical Dawood and be back soon.
4: قدام ايد محطوطة بعناية وانا بحلق في المراية ببقى مركز على قفايا بسأل نفسي ازاي وصلت ازاي عرفت انها متاعة قابلت فيها وشوش بتدعي الامانة ازاي بيشفطوا صراهم من السذاجة بيحطموك وانت بتبني ليهم حاجة بيحسسوك انك العلة والعالة دماغك مش شغالة غسيل دماغي كمكم تعبت بالقراية وانت اتكلم يا عم مش كإنسان كرقم او مستهلك فكر الف مرة قبل ما اكتب اصل مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصل مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصل مش ناوي اكتم والرز مع الملايكة والنفط مع الخلايجة والحيطان مايلة والقطعان هايجة والأشعار هايفة والألسنة خايفة والأدمغة متكلفة والأيادي متكتفة والبواقي فوق السفر والبواكي متستفة والحجج متألفة وانت السكك تحدفك لأحضان قلة الحيلة حاجة فجة عايزها فكة غير ان ايدها تقيلة العايز ولا قادرة اديها بصت لي قالت لي روح يبتليك بداية تشيلك مال انا عكس عجزي عكسي ماشي ركز لي مش بهزنة مش غلطة لو حاولت في ملطة تبني مأزنة داية شايلة كتير مع ذلك كتفي مسندك ولو العالم لا يسع اوجعك ودني مخزنك عايز اصدق ان في يوم هيسأل كله عما جنى وانا صدري محزنة لكل شيء احزنك وكما صوت في الصحاري مستحيل حصاري ازاي ابلع بقى ميه واسيب النار تمسك في جاري ولو خيرها لغيرها غيرها في غيرها الناس جابت اخرها الناس ما تشمش دخنة والحريق جوه مناخيرها
2: استمرار
5: انما غير كده ما ينفعش محدش قال مين يبتدي ولا حد قال وانا مالي يا عم ولا حد قال يعني هو انا اللي هقصر المهم انهم نجحوا
4: عدنا بعد ان تهنا رايك مش شبهه الحرب بدون هدنه من خان ملوش مهله مهما كانت عينك في حاجه في ايدي برضو مش هتاخدها زي لقمه بفكر لسه كلها
6: اصطبحنا واصطبح الملك لله القدره والقدره ما تفرقناش ده فرقتنا بلاد علمتنا كل ما في ايدنا كل ما بوسعي ان اقطع شركه كل ما في جسمي يحرق داخليا
4: العين في العين ما تكلمنيش هاتفيا
6: وريني بتعمل ايه ما تكلمنيش عن النية
2: استمرار
5: ما دام مشكله يبقى في طريق لحلها المهم اننا نعرف الطريق ده فين

نطاق لمنافسي براحتي ببني بايدي مصنع مكان مصانع سويدي سويسري اي بي بي عصري سيرش على جوجل يا صاحبي هرش في الميتنج صحصح لي في الاوضه بنلغي السقف نهائي الاوتار نلهي البأس بداي العصار نبني الكهف تلاقي الاسرار ننهي الياس بداي الافكار خلاص مش اسرار مش حوار في انتظار بس يا

مارادونا انا بشوط بايدي ولدي عارف كل ولدي شفت كله بايع كله بالعتمه ما نشوفش ثم بوكا احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شت انا زين حكمه كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعه مش سته سته سته زي ما قلت قبل كلكم ولدي

ددي هذا سين ولدي انو سنتش انا فيكم اشتي تحكي ليش بلا اكل ددي ولدي زيت الكذاب عش فدي ايزي بيبي كله ايزي همشي هون بيجي نفسيتي لكن سولو مش موري ولا لويجي مش مارادونا انا بشوت بيدي اه ولدي عرفتك ولدي شفتو كله باع كله بالعزمه ما تشوفش صم ابوكم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شيت انا زين حكمه دوب تخبط لي سهم وانا مش منتري 2015 بيبي انا مكتب بس لكن لسه سبعه مش ست